في الدنيا بيجهلا هلا والله ويا هلا هجران الوطن على نار وسواني يا حزن ما عاد تعرف سواني يا هالزمن لو

احنا يا يما للبيت اصحابه فلسطينيه نسمه ونسميه فهو لترابك نسمه ونسميه لا تقولي راحوا ببلاد الغرب لا تقولي راحوا لا تقولي راحوا ببلاد الغرب لا تقولي راحوا لنداوز راحوا قلبك يا الوطن